ไอ้เด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด้อเด